طب انكور تبع ميا اللال يسكري في مور تغرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تدقو يا سداد غدنا نهان توافل وفويتا جمسكالاش الجوب النشا الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال